0: ليشون إش من خاين بون في سوق ليشون في بوكو متى هردم لبيشون إش من خاين بون في سوق ليشون بصديت باخي لوالد قشبو أجري شورشي لأرو خشبو بصديت باخي لوالد قشبو أجري شورشي لأرو خشبو
1: أجيب بهيبة أجنو بطرة أجيب بهيبة